أشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأقوال والأفعال والأحوال اللهم صل على سيدنا محمد على كل حال وفي كل حال وعلى آله وأصحابه